هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما يتيسر له من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة التوبة بصوت الشيخ محمود عبد الحكم، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه مهمة منظمة أبحاث الفضاء الهندية الخالية من الحطام الفضائي ستؤدي دورا محوريا في حماية الأصول الفضائية. صرح الدكتور جيتندر سينغ مدير الجولة للعلوم والتكنولوجيا وإدارة الفضاء بأن منظمة أبحاث الفضاء الهندية تولي اهتماما بالغا لقضية انتشار أعداد كبيرة من كوكبات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض والمخصصة غالبا لخدمات الإنترنت وما يترتب عليها من تراكم للحطام الفضائي، مؤكدا أن المنظمة تتخذ كافة الخطوات الممكنة للحد من هذه المشكلة ومنع تفاقمها، مضيفا أن مهمة الفضاء الخالي من الحطام التي تنفذها المنظمة ستلعب دورا محوريا في حماية الأصول الفضائية والحد من توليد المزيد من الحطام، وذلك من خلال تقنيات الإزالة النشطة للحطام وغيرها من الوسائل. وأوضح أيضا أن كوكبات الأقمار الصناعية المخصصة لتوفير الاتصال بالإنترنت تتألف عادة من بضعة آلاف من الأقمار الصناعية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر التصادم في المناطق المدارية المحيطة بنطاقاتها المدارية المحددة، مشيرا إلى أن بعض الأقمار الصناعية قد تتعرض لعطال أثناء وجودها في المدار، مما قد يفقدها القدرة على المناورة لتجنب الاصطدامات. كما لفت الوزير إلى أن الحطام صغير الحجم الذي يتعرض تتبعه بشكل يشكل خطرا إضافيا، إذ لا يمكن تجنب هذا النوع من الحطام عبر مناورات تفادي التصادم، ويصعب توفير حماية كافية ضده، مما قد يؤدي إلى أضرار تنهي المهمة الفضائية ويجعل القمر الصناعي غير صالح للعمل ويولد المزيد من الحطام. وفي معرض تسليطه الضوء على مشاركة الهند المؤسسية في جهود مراقبة الحطام الفضائي والحد منه، أفاد الدكتور سينغ بأن اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالحطام الفضائي التي تأسست عام 1993 تعد الهيئة الأكثر اعترافا بها دوليا في التعامل مع قضايا مراقبة الحطام الفضائي والحد منه، مشيرا إلى أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية عضو في هذه اللجنة منذ عام 1996، علما بأن الهند تشارك بفاعلية في المحافل الدولية المعنية بالحطام الفضائي، بما في ذلك اللجنة الدولية لتنسيق الحطام الفضائي وفريق العمل المعني بالاستدامة طويلة الأمد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية للأمم المتحدة ومجموعة الخبراء المعنية بالوعي بالوضع الفضائي. وأشار الدكتور سينغ أيضا إلى أن منصات دولية أخرى بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بالحطام الفضائي التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية ومجموعة العمل رقم 7 التابعة للمنظمة الدولية للمعايير توفر قنوات للتنسيق بين إدارة الفضاء والوكالات الدولية بشأن مراقبة الحطام الفضائي والحد منه. وفيما يتعلق بالتخلص من الأقمار الصناعية في نهاية أمرها التشكيلي، أكد الدكتور سينغ أن سياسة الفضاء الهندية تفرض اعتماد المبادئ التوجيهية المعترف بها دوليا للحد من الحطام الفضائي، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتخلص من الأقمار الصناعية في نهاية عمرها ضمن برنامج الفضاء الهندي. وتعد مبادرة مهمة الفضاء الخالي من الحطام خطوة استباقية نحو تطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بالتخلص من الأقمار الصناعية عند انتهاء عمرها التشكيلي. كما ذكر الوزير أن القواعد والمبادئ التوجيهية والإجراءات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لترويج وتفويض الفضاء في عام 2024 تشجع جميع الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء الهندي على اعتماد تدابير كافية للتخلص من الأصول الفضائية بعد انتهاء المهمة. وحدد أيضا الوعي بالوضع الفضائي باعتباره أحد أهم الركائز الداعمة لاستدامة الفضاء على المدى الطويل، موضحا بأن المتطلبات المهمة الأخرى تشمل وفاء المشغلين بالمتطلبات الفنية والوفاء بالالتزامات الأساسية مثل التسجيل.

شاركت بيانات جهات الاتصال فضلا عن ضمان وجود إطار تنظيمي قوي. وأضاف أن التطبيق الأوسع لتدابير الحد من الحطام الفضائي المعترف بها دوليا والامتثال الأفضل لمتطلبات مهمة الفضاء الخالي من الحطام سيؤدي دورا رئيسيا في حماية الأصول الفضائية والحد من توليد المزيد من الحطام، مؤكدا على أهمية كل من التعاون الدولي والقدرات الوطنية الذاتية باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق الوعي الشامل بالوضع الفضائي وضمان الاستدامة على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته سيتم السعي نحو تحقيق الاعتماد على الذات من خلال بناء قدرات وطنية لرصد الأجسام الفضائية بالتوازي مع تبني تدابير مبتكرة وتعزيز أنشطة البحث والتطوير لمواجهة التحديات الناشئة. كما شدد الوزير على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء بشأن هشاشة المناطق القابلة للاستخدام في البيئة الفضائية وذلك لضمان استدامتها على المدى الطويل. استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الصباحية.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أول المقدمات هذه النشرة. الهند تحتفل اليوم بالذكرى 80 لاستقلالها، ورئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يرفع العلم الوطني في القلعة الحمراء التاريخية في دلهي. رئيس الوزراء يخاطب شعب البلاد ويحدد إطار عمل للإصلاح يتعلق من 7 نقاط تحت مسمى سابت دارا، بهدف تسريع رحلة البلاد لتحقيق حلم الهند المتطورة بحلول 2047. رئيس الوزراء يقول إن الهند حددت هدفا لتحقيق 100 جيجاوات من الطاقة النووية، ويؤكد أن الهند تطورت بشكل كبير خلال السنة 12 الماضية، مع إحراز تقدم ملحوظ في المجال الرقمي وقطاعات التصنيع والبنية التحتية ورفاهية المجتمع. رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو تقول إن الحكومة تتخذ خطوات شاملة للحد من الممارسات الجائرة في الامتحانات العامة. السيدة مورمو توافق على منح 78 وساما للبصالة لأفراد من القوات المسلحة وقوات الشرطة المسلحة المركزية. وفي الكريكيت، المباراة الأولى ضمن مباراتين ستقام بين الهند وسريلانكا على ملعب غالي الدولي اليوم. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية من حول الدولية. تحتفل الهند اليوم بالذكرى 80 لاستقلالها، مع تكريس احتفالات هذا العام للاحتفاء بقوة الشباب تقديرا لمساهمتهم في بناء الهند المتطورة بحلول عام 2047. وبهذه المناسبة، رفع رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي العلم الوطني في القلعة الحمراء بدلهي، وألقى كلمة موجهة إلى شعب البلاد، صرح فيها بأن هذه المرة الأولى منذ الاستقلال التي يتردد فيها صدى أغنية فاندي ماترم من أسوار القلعة الحمراء، وأكد أن البلاد تصبح عظيمة عندما تمضي قدما استنادا إلى قوة عظيمتها وقدراتها، داعيا شعب البلاد إلى تسخير روافد القوة السبعة التي أطلق عليها اسم سابت دارا، أي التيارات السبعة. وأكد أن البلاد ستحقق خلال السنوات 5 إلى 7 القادمة كل ما تعذر تحقيقه على مدى العقود 5 إلى 7 الماضية. وأضاف أن الحكومة بفضل قوة وإمكانات سابت دارا ستقود البلاد نحو آفاق جديدة وتمكنها من تحقيق أهداف جديدة وتجاوزها، مشيدا إلى أنه سيتم تسخير الإمكانات الهائلة للشباب بالكامل لبناء هند أقوى وأكثر تطورا، علما بأن الرافد الأول الذي حدده رئيس الوزراء في سابت دارا هو قطاع التصنيع، والثاني هو الزراعة وإنتاج الغذاء، والثالث هو التكنولوجيا والابتكار، والرابع هو قوة السرعة، والخامس هو القدرات الدفاعية، والسادس هو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، أما الرافد الصعب فهو القوة الناعمة للهند. ذكر السيد مودي أيضا أن ملايين المواطنين بذلوا

مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية قصارى جهودهم بعزيمة وتفان للارتقاء بالبلاد إلى مستويات جديدة. وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى انتشال 250 مليون شخص من براثن الفقر، لافتا إلى أن الهند التي كانت تصنف يوما ضمن الاقتصادات الخمسة على الحشة برزت الآن كقوة اقتصادية كبرى والأسرع نموا في العالم، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الهند وضعت هدفا طموحا يتمثل في التحول إلى دولة متطورة بحلول عام 2047. وفي معرض استعراضه للإنجازات المحققة في مختلف القطاعات، ذكر السيد مودي أن الإنتاج الدفاعي تضاعف قرابة 4 مرات خلال السنوات 12 الماضية، كما تضاعف عدد مستخدم الإنترنت 4 مرات تقريبا، وزادت المعاملات الرقمية بمقدار 100 ضعف. وقال أيضا إن حكومة التحالف الوطني الديمقراطي عملت بجدية متساوية من أجل رفاهية المواطن العادي وتوفير سبل الراحة له. كما صرح سيد مودي بأن أمن الطاقة يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن، وعليه اتخذت الحكومة بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي قدما نحو تحقيق هدف الوصول إلى قدرة توليد طاقة نووية تبلغ 100 جيجاوات بحلول عام 2047. ومضيفا أن الهند وضعت خطة لتشكيل 5 مفاعلات نووية جديدة خلال العقد الحالي. كما ذكر رئيس الوزراء أن الهند بدأت بالفعل الإنتاج في 3 مصانع لأشباه الموصلات، ومن المتوقع إنشاء ما بين 5 إلى 8 مصانع أخرى خلال السنوات القادمة. وشدد على ضرورة توجه الهند نحو الاعتماد على الذات بدلا من البقاء رهينة للاعتماد على دول أخرى، مؤكدا حاجة البلاد إلى تعزيز قدراتها الذاتية وحماية مصالحها الوطنية. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. صرحت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو بأن الاقتصاد الهندي يعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، بالرغم من الحروب وحالات عدم الاستقرار التي تشهدها عدة مناطق العالم، وذلك في كلمة ألقتها بمناسبة عشية الذكرى 80 لاستقلال البلاد، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الهندي ضعف متوسط معدل النمو العالمي. وسلطت الضوء على أن تخليص البلاد من حركة الناكسل أي التمرد المأوي يعد إنجازا كبيرا، لا سيما وأن هذه الحركة شكلت تحديا خطيرا للبلاد على مدى عقود، مؤكدة أن المناطق التي كانت تعاني سابقا من تأثير هذه الحركة باتت اليوم مفعمة بالحماس. وأخيرا وصفت السيدة مورمو الطلاب بأنهم بنات مستقبل الهند، وشددت على أن الحكومة تتخذ خطوات شاملة لإصلاح نظام الامتحانات العامة. كما وافقت السيدة مورمو على منح 78 وساما للبسالة لأفراد من القوات المسلحة وقوات الشرطة المسلحة المركزية عشية عيد الاستقلال، ومنها 9 أوسمة من فئة كيرتي شكرا، ووسام واحد من فئة شاوريا شكرا مع إضافة شريط تكريمي، و19 وساما من فئة شاوريا شكرا، و5 أوسمة من فئة سينا مع إضافة شريط تكريمي، و36 وساما من فئة سينا، و3 أوسمة من فئة ناوسينا، و5 أوسمة من فئة فايو سينا، علما بأن تم منح 13 من هذه الأوسمة بعد الوفاة. وجه وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو تحياته إلى شعب البلاد بمناسبة الذكرى 80 لعيد الاستقلال، مؤكدا أن العلاقات الأمريكية الهندية تواصل نموها وهي أقوى من أي وقت مضى. وفي بيان له أشار السيد روبيو إلى أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ساهمت في تعزيز الروابط المتنامية بين البلدين، كما سلط الضوء على التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها الدفاع وأمن الطاقة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي والتعاون في مجال الفضاء والتجارة، مؤكدا أن هذا التعاون يجعل كلا البلدين وكذلك منطقة المحيط الهندي الأوسع أكثر أمانا وقوة وازدهارا.
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر المنطقة المحيطة بإندونيسيا في وقت مبكر من الصباح، مما أدى إلى تضرر منازل ومبان عامة وإطلاق تحذير من حدوث موجات تسونامي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات فيما شعر السكان بالزلزال في أنحاء واسعة من جزيرة فلوريس. من جهتها أصدرت السلطات تحذيرا من التسونامي يشمل أجزاء من مقاطعات نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وجنوب سولافيسي وجنوب شرق سولافيسي، وحثت السكان على الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار، فيما نصحت السكان المقيمين على طول السواحل المتضررة بالانتقال إلى مناطق مرتفعة. تنطلق اليوم المباراة الأولى ضمن مباراتين في الكريكيت بين الهند وسريلانكا على ملعب بغاليا الدولي، حيث ستبدأ المباراة يوميا في الساعة 10 صباحا بتوقيت الهند المحلي. وبعد الهزيمة التي مني بها الفريق بنتيجة 0-2 أمام جنوب أفريقيا على أرضه، لم يعد بوسع شومان غيل ورفاقه تحمل أي تعثر إضافي، إذ يحتاجون إلى الفوز بجميع مباريات السلسلة للحفاظ على آمالهم في المنافسة ضمن بطولة العالم للمباريات التجريبية للكريكيت للفترة 2025-27، علما بأن الهند تحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة العالم. ويدرك جيل أن الفوز بالسلسلة في سريلانكا ضروري لإحياء مسيرتهم نحو المباراة النهائية الكبرى المقرر إقامتها في ملعب ذا أوفال في يونيو 2027.

0: lives, their homes and loved ones, and also honor the survivors whose stories remind us of the human cost of division and the extraordinary human capacity to rebuild it. Thank you so much for this wonderful interview, Ashok sir.
1: Thank you.
2: You were listening to a discussion on the Partition Horrors Remembrance Day, remembering the past, reaffirming the commitment to unity. The participants were Ashok Tandon, political analyst, and Ramya, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: أيها السادة الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية. تحتفل الهند اليوم بالذكرى 80 لاستقلالها مع تكريس احتفالات هذا العام للاحتفاء بقوة الشباب تقديرا لمساهماتهم في بناء الهند المتطورة بحلول عام 2047. وبهذه المناسبة رفع رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي العلم الوطني في القلعة الحمراء بدلهي وألقى كلمة موجهة إلى شعب البلاد صرح فيها بأن هذه هي المرة الأولى منذ استقلال التي يتردد فيها صدى أغنية فاندي ماترم من أسوار القلعة الحمراء وأكد أن البلاد تصبح عظيمة عندما تمضي قدما استنادا إلى قوة عظيمتها وقدراتها داعيا شعب البلاد إلى تسخير روافد القوة السبع التي أطلق عليها اسم السابت دهرا أي التيارات السبع. ذكر سيد مودي أيضا أن ملايين المواطنين بذلوا على مدى السنوات الاثنتي عشر الماضية قصارى جهودهم بعزيمة وتفان للارتقاء بالبلاد إلى مستويات جديدة، وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى انتشال 250 مليون شخص من براثن الفقر، لافتا إلى أن الهند التي كانت تصنف يوما ضمن الاقتصادات الخمسة الحشة برزت الآن كقوة اقتصادية كبرى والعشرة نموا في العالم. كما صرح سيد مودي بأن أمن الطاقة يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن، وعليه اتخذت الحكومة بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي قدما نحو تحقيق هدف الوصول إلى قدرة توليد الطاقة النووية تبلغ 100 جيجاوات بحلول عام 2047، ومضيفا أن الهند وضعت خطة لتشغيل 5 مفاعلات نووية جديدة خلال العقد الحالي. صرحت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو بأن الاقتصاد الهندي يعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا بالرغم من الحروب وحالات عدم الاستقرار التي تشهدها عدة مناطق العالم، وذلك في كلمة ألقتها بمناسبة عشية الذكرى 80 لاستقلال البلاد، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الهندي ضعف متوسط معدل النمو العالمي، وسلطت الضوء على أن تخليص البلاد من حركة التمرد المأوي يعد إنجازا كبيرا، لا سيما وأن هذه الحركة شكلت تحديا خطيرا للبلاد على مدى عقود. كما وافقت السيدة مورمو على منح 78 وساما للبصالة لأفراد من القوات المسلحة وقوات الشرطة المسلحة المركزية عشية عيد الاستقلال، ومنها 9 وسمة من فئة كيرتي شكرا وبسام واحد من فئة الشوريا شكرا مع إضافة شريط تكريمي، و 19 وساما من فئة شوريا شكرا و 5 وسمة من فئة سينا و 3 وسمة من فئة نوسينا و 5 وسمة من فئة فايو سينا. وجه وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو تحياته إلى شعب البلاد بمناسبة الذكرى 80 لعيد الاستقلال، مؤكدا أن العلاقات الأمريكية الهندية تواصل نموها وهي أقوى من أي وقت مضى. وفي بيان له أشار السيد روبيو إلى أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ساهمت في تعزيز الروابط المتنامية بين البلدين. ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر المنطقة المحيطة بإندونيسيا في وقت مبكر من الصباح، مما أدى إلى تضرر منازل ومبان عامة وإطلاق تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. تنطلق اليوم المباراة الأولى ضمن مباراتين في الكركيد بين الهند وسريلانكا على ملعب غالية

الكحولي، حيث ستبدأ المباراة يوميا في الساعة 10 صباحا بتوقيت الهند المحلي. وبعد الهزيمة التي مني بها الفريق بنتيجة 0-2 أمام جنوب أفريقيا على أرضه، لم يعد بوسع شومان غيل ورفاقه تحمل أي تأثر إضافي. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

منذ هنا نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بالوزارة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بثلاث آيات من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ محمود خليل الحسيني من سورة الممتحنة، فليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.

سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تبعنا الشيخ محمود خليل الحصيري من سورة الممتحنة. أنا وحاول المعيد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطع صغيرة من الموسيقى الهندية وأغنية من فاندي ماترام الخاص بمناسبة عيد الاستقلال، ثم نقدم الأغاني الهندية المتنوعة المليئة بحب الوطن، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. بعد التعليق يصادر نقدم لحضراتكم الأغنية وبرامج المغترب بما فيها برنامج سبوتلايت والتقرير الإذاعي بمناسبة عيد الاستقلال. بعد هذه البرامج سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة المليئة بحب الوطن والحماس الوطني. فبعد ذلك في نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائلة، نقدم هذا القطع من الموسيقى وهذا الأغنية من فاندي ماترم.

سيدي وساداتي، آن الأوان وحان الموعد أن نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة عموم الهند الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم على حضراتكم أهم الأخبار. البلاد تحتفل اليوم بالذكرى 80 لعيد الاستقلال، وقد ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي مراسم الاحتفال بهذه المناسبة من القلعة الحمراء الشهيرة في دلهي. أداء نشيد فاندي ماترم لأول مرة في القلعة الحمراء خلال احتفالات عيد الاستقلال. رئيس الوزراء ناريندرا مودي: الهند تعمل على تأمين المعادن الحيوية وتعزيز شراكات التوريد العالمية في إطار سعيها للحد من المخاطر المتعلقة. قادة العالم والبعثات الأجنبية الهندية يقدمون التهاني للهند بمناسبة الذكرى 80 لاستقلالها، مشيدين بمسيرتها الديمقراطية وتراثها الحضاري ودورها المتنامي في التعاون الإقليمي والعالمي. وفي زلزال إندونيسيا ارتفاع حصيلة القتلى إلى 47. البعثات الهندية في الخارج تحتفل بالذكرى 80 لاستقلال بحماس وطني. سيدي والسيداتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. احتفلت بلاد اليوم بالذكرى 80 لعيد الاستقلال، وقد ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي مراسم الاحتفال بهذه المناسبة من القلعة الحمراء من أسوار القلعة الحمراء الشهيرة في دلهي. رفع رئيس الوزراء العلم الوطني وتلا ذلك أداء النشيد الوطني تزامنا رفع العلم مع إطلاق تحية عسكرية من 21 تلقى مدفعية، بينما قامت مرواحيتان من طراز 117 تابعتان للقوات الجوية الهندية بنشر 3 زهور. كما تسلط احتلف هذا اليوم الضوء على قوة الشباب يوا شكتي تقدير لمساهمة شباب الهند في بناء الهند المتطورة فيكسيت بارت بحلول عام 2047. وفي كلمته الموجهة للأمة من أسوار القلعة الحمراء أشار رئيس الوزراء مودي إلى أن أنغام فاندي ماترم تستحف من القلعة الحمراء للأمة للمرة الأولى منذ الاستقلال. كما تطرق إلى الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخرا وأثرت على العديد من الأسر، مؤكدا لتلك الأسر المتضررة أن الأمة بأسرها تقف بقوة إلى جانبهم. واختتم بحديثه بالتأكيد على أن الأمة تصبح عظيمة حين تمضي قدما مستندا إلى قوة عزيمتها وقدراتها. تم أداء النشيد الوطني فاندي ماترم لأول مرة خلال احتفالات عيد الاستقلال في القلعة الحمراء يوم السبت، مما شكل لحظة تاريخية في هذا الموقع الشهير. وفي كلمته الموجهة للأمم من إصدار القلعة الحمراء وصف رئيس الوزراء المناسبة بأنها تاريخية، مشيرا إلى أن النشيد فاندي ماترم قد تردد صداه في المكان لأول مرة منذ الاستقلال خلال احتفالات 15 أغسطس، وقال: إنه يوم تاريخي، فهذه المرة الأولى مستقلال تدر في صدى هذا النشيد من أسوار القلعة الحمراء. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي يعني بأن الهند تكثف جهودها لتأمين المعادن الحيوية وإقامة الشراكات في سلاسل التوريد مع دول متعددة، وذلك في إطار سعيها للحد من المخاطر المتعلقة بتوفير الموارد الضرورية لقطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة. وفي كلمته الموجهة للأمة من القلعة الحمراء بمناسبة الذكرى 80 للاستقلال أشار مودي إلى أن العديد من دول تضع ثقتها في الهند، بينما تعمل الأخيرة على تعزيز فرص الحصول على المعادن الحيوية. كما سلط الضوء على أهمية هذه الموارد بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة، موضحا أن الحكومة تسعى لتأمين إمدادات من خلال عمليات التنقيب المحلي والشراكات الدولية على حد سواء. وقال مودي: تجري حاليا مناقشات بشأن المعادن الحيوية ويتم العمل على تحديد الأهداف المتعلقة بها، حيث أطلقنا المهمة الوطنية للمعادن الحيوية كما أعلنا في الميزانية عن ممر المعادن الحيوية. أضاف: يجري إبرام اتفاقيات مع دول متعددة، وهناك عديد من الدول حول العالم تضع ثقتها الآن في الهند فيما يتعلق بمساعي تأمين المعادن الحيوية.
قدم قادة العالم والبعثات الأجنبية التهاني للهند بمناسبة ذكرى 80 لاستقلالها، مشيدين بمسيرة الديمقراطية والتراثية الحضاري ودورها المتنامي في التعاون الإقليمي والعالمي. سلط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الضوء على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة، في حين أكد الرئيس السنغافوري ثارمان شامجوراتن على التعاون المتزايد في مجالات تنمية المهارات والتحول الرقمي والاستدامة والتصنيع المتقدم. كما نقل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون

كرون أطيب تمنياته للهند في ذكرى استقلالها 80، وهنأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرسغوس الرئيس دروبدي مرمو ورئيس الوزراء مودي والشعب الهندي مشاركا رسالته باللغة الهندية. أيضا قدم رئيس وزراء النيبال بالندر شاه تهاني وأطيب تمنياته، بينما تمنت وزير الخارجية اللاتفية للهند دوام التقدم والثبات والازدهار، كما ورد التهاني من سفير إسرائيل والسفير الأرجنتيني والمفوض السامي السريلانكية وسفارة النيبال والسفارة الفرنسية ونائب المفوض السامي الأسترالي والمفوض السامي الكندية، وسلط رسالة معضوة على التراث الهندي وتنوعها وإمكاناتها الاقتصادية وعلاقاتها الثنائية المتنامية. وانضم رئيس المالديف محمد مجزوع إلى الأصوات العالمية المهنية، مشيرا إلى أن 8 عقود من الاستقلال تعكس تطلعات الهند وصمودها وروحها الراسخة. كما أشاد الرئيس المالديفي السابق إبراهيم محمد صالح رئيس الحزب الوطني المالديفي محمد نادم بتطور الهند وعلاقاته الوثيقة بجزر المالديف. أعرب رئيس الوزراء مودي عن شكر لقادة العالم الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الاستقلال. ارتفعت حصيلة القتلى في إندونيسيا في زلزال إلى 47 شخصا بعد أن ضرب زلزال قوي بلغ شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبل صباح لجزيرة فلوريس اليوم. وقد أعقب الزلزال عشرات الهزات الارتدادية في حين واصلت فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، وتضررت مئات المباني في المنطقة جراء الزلازل والهزات الارتدادية على عديدة التي تلا ذلك. قامت السفارات والقنصلات الهندية اليوم بإحياء ذكرى 80 لاستقلال الهند عبر مراسم رفع العلم والبرامج الثقافية والتجمعات المجتمعية. وقد شارك الآلاف من المواطنين الهنود وأفراد الجالية في الاحتفالات التي أقيمت في سنغافورة والصين وهونغ كونغ، مما يعكس الروابط الشعبية القوية التي تجمع الهند بهذه المنطقة. في سنغافورة قام المفوض الصامي شيلباك أومبلي برفع العلم الهندي أمام حشد زم أكثر من 2500 شخص من أبناء الجالية. وفي بكين رفع السفير في إكرام ديراسوامي العلم في مقر السفارة الهندية أمام تجمع كبير لأبناء الجالية رغم هطول الأمتار الغزيرة. أما في هونغ كونغ فنظمت الجمعية الهندية حفلا كبيرا حضره الرئيس التنفيذي جون لي كاتشو والقنصل العام راجيش نايك وعدد من قادة الجالية الهندية. وقد أشاد لي بمصابات الجالية الهندية في هونغ كونغ، في حين سلط النايك الضوء على العلاقات الاقتصادية المتنامية وعلى مسيرة النمو في الهند وتقدمها التكنولوجي والتنمية الشاملة في ظل رؤية فيكسيت بهارات الهند المتطورة. أقامت الرئيسة جمهورية الهند دروبدي ميرمو حفل استقبال رسمي في القصر الرئاسي راشباتي بهافن بمناسبة عيد الاستقلال 80. حضر الحفل كل من نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان، رئيس الوزراء مودي، رئيس السابق رامنات كوفين، ورئيس المحكمة العليا قاضي المحكمة العليا في الهند سوريا كانت، ورئيس مجلس النواب أوم بيرلا، إلى جانب وزراء والدبلوماسيين وشخصيات بارزة من مختلف المجالات مستفيدين من برامج حكومية متنوعة. وقد احتفى حفل هذا العام بالفنون الثقافية الغنية والنابضة بالحياة والتقاليد العريقة والمأكولات المميزة لولايات تشاتشغر وغوا ومادي برديش ومهاراشترا. أقيمت احتفالات وذكرى 80 لاستقلال في مقر آكاشفاني إذاعة عموم الهند بنيو دلهي، حيث قام المدير العام للمؤسسة راجيف كومار جان برفع العلم الوطني ونقل تحياته وأطيب تمنياته. وقد أشار في كلمته إلى أن هذا اليوم يخلد ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية البلاد، مؤكدا على ضرورة أن يبذل الجميع جهودهم لتحقيق حلم أولئك الذين تطلعوا إلى جعل بلاد مزدهرة ومتطورة وتتمتع بالاكتفاء الذاتي. سيدي وساداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المساء الأولى، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، أنا وحان معيد نقدم لحضراتكم الأغاني الوطنية المليئة بالحب والحماس بمناسبة عيد الاستقلال، فإليكم الأغاني بأصوات الفنانين الهنود.

0: سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم الأغاني الوطنية الآن الأوان وحل موعد نقدم لحضراتكم التعليق اليومي حول موضوع خاص فإليكم هذا التعليق
1: التعليق اليومي وموضوعه مهمة منظمة أبحاث الفضاء الهندية القالية من الحطام الفضائي ستؤدي دورا محوريا في حماية الأصول الفضائية شرح الدكتور جيتندر سينغ مدير الجولة للعلوم والتكنولوجيا وإدارة الفضاء بأن منظمة أبحاث الفضاء الهندية تولي اهتماما بالغا لقضية انتشار أعداد كبيرة من كوكبات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض والمخصصة غالبا لخدمات الإنترنت وما يترتب عليها من تراكم للحطام الفضائي مؤكدا أن المنظمة تتخذ كافة الخطوات الممكنة للحد من هذه المشكلة ومنع تفاقمها مضيفا أن مهمة الفضاء القالي من الحطام التي تنفذها المنظمة ستلعب دورا محوريا في حماية الأصول الفضائية والحد من توليد المزيد من الحطام وذلك من خلال تقنيات الإزالة النشطة للحطام وغيرها من الوسائل وأوضح أيضا أن كوكبات الأقمار الصناعية المخصصة لتوفير الاتصال بالإنترنت تتألف عادة من بضعة آلاف من الأقمار الصناعية مما يزيد بشكل كبير من مخاطر التصادم في المناطق المدارية المحيطة بنطاقاتها المدارية المحددة مشيرا إلى أن بعض الأقمار الصناعية قد تتعرض لعطال أثناء وجودها في المدار مما قد يفقدها القدرة على المناورة لتجنب الاصطدامات كما لفت الوزير إلى أن الحطام صغير الحجم الذي يتعرض تتبعه بشكل يشكل خطرا إضافيا إذ لا يمكن تجنب هذا النوع من الحطام عبر مناورات تفادي التصادم ويصعب توفير حماية كافية ضده مما قد يؤدي إلى أضرار تنهي المهمة الفضائية ويجعل القمر الصناعي غير صالح للعمل ويولد المزيد من الحطام وفي معرض تسليطه الضوء على مشاركة الهند المؤسسية في جهود مراقبة الحطام الفضائي والحد منه أفاد الدكتور سينغ بأن اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالحطام الفضائي التي تأسست عام 1993 تعد الهيئة الأكثر اعترافا بها دوليا في التعامل مع قضايا مراقبة الحطام الفضائي والحد

0: منه، مشيرا إلى أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية عضو في هذه اللجنة منذ عام 1996، علما بأن الهند تشارك بفعالية في المحافل الدولية المعنية بالحطام الفضائي، بما في ذلك اللجنة الدولية لتنسيق الحطام الفضائي وفريق العمل المعني بالاستدامة طويلة الأمد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية للأمم المتحدة ومجموعة الخبراء المعنية بالوعي بالوضع الفضائي. وأشار الدكتور سينغ أيضا إلى أن منصات دولية أخرى بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بالحطام الفضائي التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية ومجموعة العمل رقم 7 التابعة للمنظمة الدولية للمعايير توفر قنوات للتنسيق بين إدارة الفضاء والوكالات الدولية بشأن مراقبة الحطام الفضائي والحد منه. وفيما يتعلق بالتخلص من الأقمار الصناعية في نهاية أمرها التشكيلي، أكد الدكتور سينغ أن سياسة الفضاء الهندية تفرض اعتماد المبادئ التوجيهية المعترف بها دوليا للحد من الحطام الفضائي، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتخلص من الأقمار الصناعية في نهاية عمرها ضمن برنامج الفضاء الهندي. وتعد مبادرة مهمة الفضاء الخالي من الحطام خطوة استباقية نحو تطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بالتخلص من الأقمار الصناعية عند انتهاء عمرها التشكيلي. كما ذكر الوزير أن القواعد والمبادئ التوجيهية والإجراءات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لترويج وتفويض الفضاء في عام 2024 تشجع جميع الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء الهندي على اعتماد تدابير كافية للتخلص من الأصول الفضائية بعد انتهاء المهمة. وحدد أيضا الوعي بالوضع الفضائي باعتباره أحد أهم الركائز الداعمة لاستدامة الفضاء على المدى الطويل، موضحا بأن المتطلبات المهمة الأخرى تشمل وفاء المشغلين بالمتطلبات الفنية والوفاء بالالتزامات الأساسية مثل التسجيل ومشاركة بيانات جهات الاتصال، فضلا عن ضمان وجود إطار تنظيمي قوي. وأضاف أن التطبيق الأوسع لتدابير الحد من الحطام الفضائي المعترف بها دوليا والامتثال الأفضل لمتطلبات مهمة الفضاء الخالي من الحطام سيؤدي دورا رئيسيا في حماية الأصول الفضائية والحد من توليد المزيد من الحطام، مؤكدا على أهمية كل من التعاون الدولي والقدرات الوطنية الذاتية باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق الوعي الشامل بالوضع الفضائي وضمان الاستدامة على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته سيتم السعي نحو تحقيق الاعتماد على الذات من خلال بناء قدرات وطنية لرصد الأجسام الفضائية بالتوازي مع تبني تدابير مبتكرة وتعزيز أنشطة البحث والتطوير لمواجهة التحديات الناشئة. كما شدد الوزير على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء بشأن هشاشة المناطق القابلة للاستخدام في البيئة الفضائية وذلك لضمان استدامتها على المدى الطويل.
1: سيدي والسادات، الآن نقدم لحضراتكم أغنية وطنية بصوت المغني الهندي الشهير محمد عزيز بمناسبة عيد الاستقلال.

0: سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم برنامج إثبات العلم باللغة الإنجليزية. أنا الأول محال معد أن أقدم لحضراتكم التقرير الإذاعي حول احتفالات استقلال الهند.
1: تقرير إذاعي حول الاحتفال بعيد الاستقلال في القلة الحمراء في 15 من أغسطس عام 2026 من الميلاد. تحتفل الهند اليوم بعيد استقلالها 80 في مناسبة تاريخية ومهمة تقرير إذاعي حول الاحتفال بعيد الاستقلال في القلة الحمراء في 15 من أغسطس عام 2026 من الميلاد. تحتفل الهند اليوم بعيد استقلالها 80 في مناسبة تاريخية ومهمة للهنود في جميع أنحاء العالم. وترأس رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي الاحتفال الوطني في القلة الحمراء بالعاصمة نيودلهي، وعاد وعند وصوله إلى بوابة لاهور استقبل بتقديم حرس الشرف من قبل القوات المشتركة للقوات المسلحة وشرطة دلهي. المقطع الأول حرس الشرف.

الهند المتقدمة بحلول عام 2047 من الميلاد. وأقوى ذلك أدى النشيد الوطني فاندي ماترم لأول مرة من أسوار القلة الحمراء، وقام رئيس الوزراء السيد مودي برفع العلم الوطني، بينما عزفت فرقة مركز فود كومن بالجيش النشيد الوطني خلال مراسم رفع العلم. وتزامنت مراسم رفع العلم الوطني مع إطلاق التحية المدفعية من 21 طلقة. وفي إطار الاحتفالات قامت مروحيتان من طراز 117 تابعتان للقوات الجوية الهندية حملت إحداهما علم فاندي ماترم والأخرى على علم ثلاثي اللون بنسر بطلات الظهور فوق أرضية المطار. المقطع الثاني النشيد الوطني والنشيد القومي.

في كلمته وصف رئيس الوزراء عيد الاستقلال بأنه عيد وطني وأشاد بملايين الحنود الذين تطلعوا إلى الحرية وعد التحية إلى المقاتلين من أجل حرية الوطن كما وجه التهاني

سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الوطنية الأناشيد بمناسبة عيد استقلال الهند. أنا لبنان وحمد، نقدم لحضراتكم قطع من الموسيقى الهندية ثم نقدم الأغاني العربية بصوت فنان العرب.

سيدي وساداتي، أنا نبغى وحان معيد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. احتفلت البلاد اليوم بالذكرى 80 لعيد الاستقلال، وترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي مراسم الاحتفال بهذه المناسبة من أسوار القلعة الحمراء الشهيرة في دلهي. رفع رئيس الوزراء العلم الوطني، تلا ذلك أداء النشيد الوطني، وتزامن رفع العلم مع إطلاق تحية عسكرية من 21 تلقى مدفعية، بينما قامت مروحيات من طراز 17 تابعة للقوات الجوية الهندية بنثر بترات الظهور. تم أداء النشيد الوطني في عندما ترام لأول مرة خلال احتفالات عيد الاستقلال في القلعة الحمراء يوم السبت، ما شكل لحظة تاريخية في هذا الموقع الشهير. شارك في الاحتفالات عيد الاستقلال مجموعة 2015 شاب وشابة من القوات البحرية والبرية والجوية، إلى جانب متطوع مبادرة ماي بهارات. وقد جلس المشاركون في المنطقة جانبات المقابل لأسوار القلعة الحمراء وشكلوا أجسادهم عبارة فاندي ماترام. وأقبى كلمة رئيس الوزراء، قام طلاب وفريق المتدربين الوطني ومتطوع ماي بهارات بأداء النشيد الوطني، تلاها أداء النشيد الوطني الرسمي للبلاد. صرح رئيس الوزراء مودي بأن الهند تكثف جهودها لتأمين المعادن الحيوية وإقامة الشراكات في سلاسل التوريد مع دول متعددة، وذلك في إطار سعيها للحد من المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الضرورية لقطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفية. وفي كلمته الموجهة للأمة بين القلعة الحمراء بمناسبة ذكرى 80 للاستقلال، أشار مودي إلى أن العديد من الدول تضع ثقتها في الهند، بينما تعمل الأخير على تعزيز فرص الحصول على المعادن الحيوية. قدم قادة العالم وبعثات الأجنبية التهاني للهند بمناسبة الذكرى 80 لاستقلالها، مشيدين بمسيرتها الديمقراطية والتراثية الحضاري ودورها المتنامي في التعاون الإقليمي. سلط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الضوء على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة، في حين أكد الرئيس السنغافوري ثارمان شانوجراتنام على التعاون المتزايد في مجال تنمية المهارات والتحول الرقمي والاستدامة والتصنيع المتقدم. كما نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطيب تمنياته للهند في ذكرى استقلالها 80.

يوهنا الرئيس الإسرائيلي إسحاق أرزقور الرئيس الأوروبا ديمونمور رئيس الوزراء نارين مودي والشعب الهندي مشاركا رسالته باللغة الهندية أيضا. ارتفعت حصيلة القتلى في إندونيسيا إلى 47 شخصا بعد أن ضرب زلزال قوي بلغ شدته 7.7 درجة على مقياس الريختر قبال سواحل جزيرة فلوريس. أحيت سفارة القنصلية الهندية اليوم الذكرى 80 لاستقلال الهند عبر مراسم رفع العلم والبرامج الثقافية والتجمعات المجتمعية، وقد شارك آلاف من المواطنين الهنود وأفراد الجالية في الاحتفالات التي أقيمت في سنغافورة والصين وهونغ كونغ، مما يعكس الروابط الشعبية القوية التي تجمع الهند بهذه المنطقة. أقامت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مرمو حفل استقبال رسمي في راشتباتي بوان القصر الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال 8، وقد حضر الحفل كل من نائب الرئيس في رادا كريشن ورئيس الوزراء مودي والرئيس السابق رام نات كوفين ورئيس المحكمة العليا في سوريا كانت ورئيس مجلس النواب أوم بيرلا إلى جانب وزراء ودبلوماسيين والشخصيات بارزة من مختلف المجالات. وقيمت احتفالات ذكرى 8 استقلال أيضا في مقر كاشفاني إذاعة أم الهند بنودلي، حيث قام المدير العام للمؤسسة راجيف كومار جاين برفع العلم الوطني ونقل تحياته وأطيب تمنياته بهذه المناسبة. سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم نشر الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي نشرها وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عمل يقين في برامجنا الصباحية. حتى ذلك حين استودعكم الله وتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.